0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 15 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ሃዋርያው ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን በጺሖም ንሰራሕተይናታት እቲ ተቕዋም ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ክሰፍሕን ሓድሽ ህንፃ ክህነፅን ዘውፅእዎ ትእዛዝ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ብምኽንያት ቁጠባዊ ጽልባ ለበዳዊ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ደሞዝ ካርዲናላትን ላዕለዎት ኣሕሉቕ ኩርያ ሮማናን ክቑረጽ ተወሲኑ ዝነበረ ትእዛዝ ከም ዝሰረዝዎ ትማሊ ዕለት 14 መስከረም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መበል 71 ዓመት ዕለተ ልደቶም ከም ዝጸንበሉ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ፋረል ንምስንዳው ዓለም ለኻዊ ቅነ መንእሰያት 2027 ንዝካየድ ኣኼባ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምዕራግ ኣብ ዘካየድዎ ስነ ስርዓት ምኽፋት ዝለገስዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 15 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኢና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኢና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰራሕተይናታት ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ብዛዕባ ኣገዳስነትን ተልእኾን እዘን ክልተ ተቋማት ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን ዓለምን ኣጉሊሖም ቤተ መጻሕፍቲ ክበሃል እንከሎ ሓደ መጻሕፍቲ ዝመልአ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ብርክባትን ምልውዋጥ ሓሳባትን ምክፋልን እተሃንፀ ስፍራ ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሶኑይ ዕለት 14 መስከረም ናብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ታሪኻዊ ሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን ነቲ ማይ ምንጪ ዕንወትን ኣግራሞትን እተሰሜየ ምርኢት ብወግዒ ከፊቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘካፈልዎ ምብጻሕ ንሰራሕተይናታት ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ኣሰርቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብምስዓብ ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ካብ ዝተቐመጡሉ እዋን ንመጀመርታ ግዜ ናብዚ ቤተ መጻሕፍቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ምብጻሕ ከም ምዃኑ ድማ ኣጉልሑ ንተልኾን ዕዮን እዘን ክልተ ተቋማት ዘለዎም ቅርበትን ሞሳን ድማ ገለጹ። እዚ ድማ ንረብሓ ቤተ ክርስትያንን ንመላ ሰብኣውነትን ናይ ኣገልግሎትን ምዕባልን ሰፊሕ ባሕሊ ክብሉ ድማ ገለጽዎ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ብዛዕባ ምሕደራ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ተግባራትን ሰነዳትን ንምዕቃብን ንምውሓስን ይዓይ ከም ዘሎን ብመሰረት ሃዋርያዊ ቅዋም ስብኩ ወንጌለ እውን ኣገልግሎቱ ይፍጽም ከም ዘሎ ኣመልከቱ። ንሊቃውንትን ተመራምርትን ክፉት ብምግባር ድማ ንብዙሕ ውርሻ ስነ ጥበብን ትምህርትን ንምዕቃብ እውን ይዓይ ዘሎ እዩ ክብሉ ገለጹ። እዚ ቤተ መጻሕፍቲ ከም ናይ ዕርፍትን ጸጥታን ቦታ ጌርካ ክረአ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ግን ቤተ መጻሕፍቲ ህድኣት ከም ዘለዓዕል ባህግን ትብዓትን ኣብ ምንዳይ ከም ዝምገብ ኣጉልሑ። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ድማ ኣብነት ናይዚ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ናይ ከተማ ሂፖ ጳጳስ ዝነበረ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ንመልእኽትታት ቅዱስ ጳውሎስ ብምንባብ ካብቲ ዝነበሮ ጥርጣሬ ተገላጊሉ እዩ ድማ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም እቲ ዝያዳ እናበርትዐ ዝኸደ ስፍሓትን ዕምቆትን ቅዱሳት መጽሕፍቲ ንኽምርምር ዝደረኾ ባህጊ ጥራይ ግን ኣይነበረን ብምባል ገለጹ። ንቅዱሳት መጽሕፍቲ ብዕምቆት ብምጽናዕ መንፈሱ ድማ ተኸፍተ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ብምጽናዕን ብምዕቃብን ከምኡውን ንመጻሕፍቲ ናይቶም ተካይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኾኑ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብምድላው ንቤተ ክርስትያንን ንደቂ ሰባትን ናብ መዓሙቕ ድሌቶም ንኽበጽሑ ትሕግዝዎም ኢኹም። ብዘይ እዚ ድማ ኩሉ ነገር ካብቲ ምንጪ ሓቅን ፍቕርን ዝኾነ ሕያው ኣምላኽ ክርሕቕ ይርከብ በሉ። ብተወሳኺ እውን ነዚ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ መጻሕፍቲ ብኸመይ ክንገልጾ ንኽእል ክብሉ ሓተቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ብምሳሌያዊ ኣዘራርባ ንሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ ከም ሓደ ትርግታ ዘለዎ ልቢ ክብሉ መሰልዎ። ዝወቅዕ ልቢ ምልክት ህይወት እዩ። ብኽልተ ተጻረርቲ ምንቅስቓሳት ማለት ሲስቶልን ዲያስቶልን ድማ እዩ ዝምልከት። እዚ ድማ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ናብ ማእከል ገጽካ ብዝግበር ምንቅስቓስን እቲ ኻልኣይ ከዓ ናብ ደገ ገጽካ ብዝግበር ምዝርጋሕን እዩ በሉ። ቤተ መጻሕፍቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትርግታ ልቡ ክሳብ ዝዓቀበ ህያው እዩ። እዚ ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ ጸጥታን ምስትውዓልን ኣኽብሮትን ሓልዮትን ዘለዎ ስፍራ ከም ምዃኑ ድማ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ገዳማዊ ሃዋህው እዚ ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ ነቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዝርከብ ክትሃንጽ ወይ ክትቃለስ እንተ ደሊኻ ቅድም ኮፍ በልሞ ሕሰብ ንዝብል ጥቕሲ ከዘኻኽረና ከም ዝደሊ ገሊጾም። ውሽጣዊ ህይወት ሓዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዓቂብዎ ዘሎ ፍሉይን ብዋጋ ዘይሽንሸንን መዝገብ ዝመንጨወ እዩ። ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ቅዱስ ኣቦና በቲ ሓደ ሸነኽ ነዚ መዝገብ እዚ ንምጽናዕ እንተላይ ብዲጂታላዊ መንገድን ብኢንተርነትን ምርካብ ቀሊል እኳ እንተኾነ፣ በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ነቲ ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ናይ ምኻድ ጥንታዊ ልምዲ ምዕቃብን ምትብባዕን ድማ ኣድላይ ይበሉ። እዚ ድማ ብመጽሕፍቲ ዝመልአ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ብርክባትን ምልውዋጥ ሓሳባትን ምክፋልን እተሃንጸ ስፍራ እዩ። ነዚ ምሳልያዊ ትንታኔ ብምቕጻል ቅዱስነቶም ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ በዚ ትርግታ እዚዩ ዝነብር ዘሎ። ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ብምዝካር ከዓ ነቲ ኣብ ግዜ ኢንዳስትርያላዊ ሰውራ ዝነበሮም ግደ ኣዘኻኸሩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ መዛግብቲ ሃገረ ቫቲካን ክፉት ክኸውን ከም ዘኽኣሉ እውን ገለጹ። እቲ ክፍሊ ንባብ ከዓ ብዛዕባ ስነ ጽሑፋት፣ ስነ መለኮት፣ ስነ ኣትክልቲ፣ ስነ እንስሳ፣ ስነ ሕክምና፣ ሕጊ፣ ስነ ጥበብን ቁጠባን ካልእ ኣርእስትታትን ዝሓዘ እዩ። ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ጽሑፋት ድማ ኣብዚ ቤተ መጻሕፍቲ ይርከቡኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እዚ ዅሉ ኣብ መላእ ዓለም ልሙድ ተግባር ቅድሚ ምዃኑ ከም እተገብረ ድማ ኣጕልሑ። በዛ ኣቀራርባ እዚ ኣቢሉ ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ ሃገረ ቫቲካን ብዛዕባ ጥንታውን ወትሩ ሓድሽን ዝኾነ ባህላዊ ግሉጽነት ቤተ ክርስቲያን ይምስክር ኣሎ በሉ። እዚ ሕጂ ዘሎ ዑደት ምርኢታት ምጅማር ከዓ ነዚ ልምዲ እዚ መረጋገጺ እዩ። ካልእ ኣብነት ናይዚ ባህላዊ ግሉጽነት ከዓ ኣብ መንጎ ሰነዳትን መጻሕፍትን መዛግብትን ቤተ መጻሕፍቲ ሃገረ ቫቲካን ክፉት መንገዲ ምርካቡ ህዱእ ዲፕሎማሲ እዩ ክብሉ መስከሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደምደምታ ንሰራሕተይናታት ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክቕጽልዎ ተማሕጸንዎም፣ ንዝሓለፈን ንዝመጽእን እሙናት ክኾኑ ምስ ስርሖም ዝምልከት ቋንቋን መንገድታትን ክጥቀሙ፣ ከምኡውን ዕርቂ ንምምጻእ ሓድሽ መንገድታት ከናድዩ ሓደ ብድሆ ኣቕረቡሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንቤተ መዛግብትን ንቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት ኣጕልሑ፣ ነዚ ግድነታት እዚ ንምምላእ ዝሕግዝ መምርሒ ከም ዝሃቡ እውን ኣፍሊጦም። በቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ንባህላውን ምምሕዳራውን ተዘክሮኦም ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ሓላፍነት እተዋህቦ ተቋማት ከም ምዃኖም መጠን ነቶም ሓልዮቶም ዘርኣዩ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሰባት ዝሰዓብዎ መንገዲ ብምስዓብየ ክቕጽል ዝሓስብ ክብሉ እውን መደረኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝርከብ መዝገብን መጻሕፍትን ሰነዳዊ ፊልምታትን እናወስኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ክሰፍሕን ዘድልዮም ነገራት ንምምላእ ድማ ሓድሽ ህንጻ ክህነጽ ትእዛዝ ሂቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ናይ ኢድ ጽሑፍ ዘውጽዎ ሃዋርያዊ ትእዛዝ ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ከምኡውን ንቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ተወሳኺ ቦታ ተዋሂብዎ ሓድሽ ህንጻ ክህነጽ ኣዚዞም። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓተትዎ ሓድሽ ህንጻ ኣድላይነታቱ ኣብዚ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መዝገብ መጻሕፍቲ ቅድስቲ መንበር ዓብዪ ምዕባሌ ክኸውንን ከምኡውን ብሰንክቲ ኣብ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ዝርከብ ስፍራ እኹል ብዘይምዃኑን እዚ ተቋም እዚ ሰነዳዊ መሰናድኦታት ከካይድ ብሰንኪ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ግድነታትን ምዃኑ ሓቢሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ኣብ ስግር ማእከላይ ከተማ ሮማ ዝርከብ ህንጻ ላተራን ዝበሃል ስፍራ نزع علامات زيز خوون مچو بوتا كبلو كمزو مرتوو زي قدو سنتوم زوتوو حدش نايد صحفوون يذكر يخون امبر ابز قرب عوارح رسالي كان باباسات ليون كمزو غلطوو عبوش تقزعات حق رباتي كان حدش تسفراتات نمفتار حدش عقات عميتات تخفيتو لو زي دم ما كابتقن دي تقبره مفتحيتات ببزوح مخنياتات زمرات ايو بلو سلازي رسالي كان باباسات اقدا سنت محدراون بحلاون تذكرو هوارياوي منبر زعقبان زو حسان تقوام بمسرت التي تغاليسو زلو وطن عبدوبات نايتي فونتانا دلاوتو باركو تبهيلو زوعن عبدوقاو زلو بوتاتاتن نهوارياوي بيت مزاقبتن بيت مصحفتن هاقر فاتيكان كمدب عزيزو مالو رسالي كان باباسات وسيخوم بمسرت زمناوي سنهنساون تكنولوجياون سرعاتاتن مستي اب قبريزو علزلو حقتات بمسمى معن بقدامنات نهوارياو بيت مزاقبتن كمون نهوارياو بيت مصحفتن هاقر فاتيكان التوفية حدش هنسا كهنس حاتيتوم رسالي كان باباسات اسعبوم بيت محدرا كتما فاتيكان مس هوارياو بيت مزاقبتن هوارياو بيت مصحفتن هاقر فاتيكان ملو بملو بمسمى مع نتن منغستاوي عقل قلوت تباهيلو اتدالو بوتاتات بمتقام بزي كاتين موتراتن نمعشق مكاينن تباهيلو اتقبرا حدش سفرا بمقعز نهوارياو بيت مزاقبتن بيت مصحفتن كوهاب والسينوم بتوساخي نبيت مزاقبتن بيت مصحفتن تباهيلو اتدالو نهنسات تتقوام زدلي قنزباو منشي نمركابن نهابتي بوصيتاو منقدي نممحدارن رسالي كان باباسات كم زملكتوو اتوم كل التتقوامات كم مسرتن اتبابعتن متن نهاقر باتي كان مسرتاو ممرحي كقربو يئززو اتي ممرحي بمسرت التي بعلت حموشتة تحساس كلتشعن عسران كلتن زواتسة بزعبا ممرحي حقاويان سباتناي كوريا رومانا زواتسة حقاون اسرار حاون حقتات كم محادر اللووي بلو اتي حدش هنسا كساب زهنس اتي هوارياو بيت مصحفتها قرباتي كان نتي ابا باساوي عبيزر اكنت سبخا رومازر كب مخزنن بوتاتاتن متقام كقصليو كبراتن كبرانن سماعتنا زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات نتيب رسالي كان باباسات فرانشيسكو اب كلتشهن عسران حدن التقبرة كتصال النت زلو ومسائي نهزوز كونتات كوفيد عصر تتشعات ملاش بمهاب كاب دموز كاردينالاتن لعلو تحلو كوريا رومانا نزخونو كهناتن سبو فهيواتن اقل قلتن كنكاز ازز زنبرا حقي اب قبري ابزو على اللقوان زس عبو صعبيناتن انتلاينتي اب كلتا عمت زس انحى وسخ دموز دون مبال زتا قبرا وساني كبك عزيزوم حسوس كونتات لبداو حمام كوفيد عصر تتشعات دحر مبقعو اتمس الزئوان الزي تتححز نايكو التباسو قمتتاتوون كبك يخيليو بمبال رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات تمالسوني الات عصر تربعات مسكرم بزم حلال فوح قاو سند موتو بروبريو نت رسالي كان باباسات فرانشيسكو عبور حمق قابيت كلتشحن عسران حدن زتاعتاتوو كاب دمو سرحتيناتات كدست منبر زخونو كاردينالاتن احلوق لعلو تابعيت تصحفات كدست منبرن كم زنكاز قبر كم اوون نايكل التعامت وسخ عدمة كم زقوارت ازقلت وسانيتات سريزوم ازي سقومت تاتزي نتي نحيالو عامتات كتباو من محدار كدست منبر ملالي زخونن نخلو من جاعتاويتات كدست منبرن محدارا هقرباتي كانن عالو تاو سلوازح دارا حصرات زقرد ساعبين تلبداو حمام ملاش نمهاب التوسد وسانيوز نبرا لعلو خلو دمار سالي كان باباسات فرانشيسكو نسرح تيناتات بفلاي كان مؤمنان عبرس الزوين صدرابيت زلووم عديتاتن عبوتاتن كاب سراح موصازة عمسالة زخفة سقومتاتن موصاد زقبرو وقمقام وصيتات زمل كتيو رسالي كان باباسات فرانشيسكو دموزتو مابل علو تاباية تصحفت كدست منبر زقلقلو كاردينالات بعصر تميتاويت كم زنكي قبرو سرحتيناتات كدست منبرن كموون كالوت مسوزتو تححزو تكالاتن مالت احلوق لعلو تاباية تصحفت كدست منبرن كاب دموزوم شمون تميتاويت زنكيوونيو زنبره نتوم كهنات وي ابالات محبرات سبو في هيوات زخونو سرحتيناتاتوون بحفشا سلستميتاويت كاب دموزوم كم زنك تغيرو منباروون ززكاريو اتياب نفس وكف كلتا عمت زقبر وسخ دموزوون مقراصو نخلوم سرحتيناتات كدست منبر تنكيفو اميو ኣብ ጉዳይ ተራ ሰራሕተይናታት ግን ነቶም ኣብራብ ዓይን ካብኡ ንላዕልን ደረጃ ዝርከቡ ጥራዩ ዝጸሉ ዝነበረ። ስለዚ ነቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝነበሮም ሰባት ኣይጸለዎምን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ትማሊ ዘውፅዎ ሕጋዊ ሰነድ ከኣ ነቲ ፍሉይ ብድሆ ለበዳ ንምቅላስ እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝወሰድዎ ደሞዝ ናይ ምቁራፅ ስጉምትታት ኣድላይ ምንባሩ ገለጹ። እቲ መሰናድዎታት ድማ ድሮ ብ2025 ብኸፊል ብዕለት 16 ሰነ 2025 ኣብ ዝወፀ ሕጋዊ ሰነድ ብምስራዝ ብኸፊል ተመሓይሹ ነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ ሕጂ ተቋማት ቅድስቲ መንበርን ቤተ ምሕደራ ከተማ ቫቲካንን ብተፈላለየ መንገድታት ቁጠባዊ ቀጻልነት ንምርግጋጽ ዝገብርዎ ቆራጽነት ከም ዝቕጽሉ ርግጸኛታት ብምዃኖም መወዳእታ ክግበረሎም ይኽእሉ እዮም በሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብቑዕ ርእይቶ ቤት ጽሕፈት ቁጠባ ድሕሪ ምስማዕ ከምኡውን ንዅሉ ነገር ተጠንቂቖም ድሕሪ ምምርማር ካብ ዕለት 1 መስከረም 2026 ጀሚሩ ነዚ ሓድሽ ሕጋዊ ሰነድ ብምእዋጅ ናይ መወዳእታ ስረዛ ናይቲ ዝሓለፈ ኣዋጅ ኣጽዲቖም። ይኹን እምበር እቲ ሕጋዊ ሰነድ ኣብ ዝወፃሉ እዋን እተገልጸ ሳዕቤን ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓቀበ ይገልጹ። እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ዓንቀጽ 5 ተጠቒሱ ዘሎ ናይ 2 ዓመት ወሰኽ ብዕድመ ዝደፍአ ናይ ጡረታ እዋን ዘምጽኦ ሳዕቤን ዘጠቓልል እውን እዩ። እዚ ድማ ብንጹር ተወሲኑኣሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ኣብ ዝወዓለሉ እዋን እተፈጸመ ወይ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ነገራት እንተላይቲ እተኣከበ ወሰኽ ዕድመ ምድስካሉ ኣይተቖየረን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ዕለት 14 መስከረም 2026 መበል 71 ዓመት ዕለተ ልደቶም ድሕሪ ምዝካር ምእንቲ ሰላምን ሃዋርያዊ ጉዕዞታቶምን ንሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎም ሓልዮትን ዝዝክር ጸሎታት ብምዕራግ ይጽምብሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሶኑይ ዕለት 14 መስከረም መበል 71 ዓመት ዕለተ ልደቶም ኣብ ዝጸምበሉሉ እዋን ካብ መላእ ዓለም ናብ ሃገረ ቫቲካን መልእኽትታትን መግለጺታት ሰናይ ምንዮትን ክውሕዝ ተረኺቡ። ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኢጣልያ ሰላምታ ናይተን ኣብ ኢጣልያ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ዘመሓላልፍን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስለቲ ኣገልግሎቶም ዘመስግንን መልእኽቲ ለኣኹሎም። ጳጳሳት ሃገረ ኢጣልያ ኣብ መልእኽቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንወንጌል ከም መሠረታዊ ቀዳምነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕይወትን ከምኡውን ንእምነትን ምስ ክርስቶስ ዝግበር ብሕታዊ ርክብን መሠረት ገይሮም ይጓዓዙ ኸም ዘለዉ ዘኪሮም። ብተወሳኺ እውን ኣገልግልቲ ተልእኾ ወንጌላውነት ንምቕባል ቁምስናታት ከምኡውን ውፅኢታዊ ናይ ተሳትፎ መዋቕራት ክብሉ ዘቕረብዎ ጻውዒት ኣጉልሑ። ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኢጣልያ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዘካፈሉ ዋስተንትኖ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ይቕረታን ሰላምን ዘሎ ምትእስሳር ኣጉልሑ። ዕርቂ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ግጭታት ከም ዝለዓሉ ድማ ኣጉልሑ። ሰላም ሓደ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብተደጋጋሚ ዝተዛረብሉ ኣርእስታት እዩ ዝነበረ። ካብ ዕለት ምርጫኦም ኣትሒዞም ቅዱስ ኣቦና ኣጽዋር ዘይብሉን ኣጽዋር ዘራግፍን ሰላም ብምባል ንዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ሃዋርያዊ ጉዕዞታቶምን ኣኼባታቶምን ሕዝባዊ መደረታቶምን ብተደጋጋሚ ናብ ሰላምን ዕርቅን ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብታ ቐዳመይቲ ዓመት ዘመነ ጵጵስናኦም ነዘን ክልተ ኣርእስታት እዚኣተን ልዕሊ 400 ሳዕ ጠቒሶም ብዛዕባ ሓድነት፣ ዝርርብ፣ ተስፋ፣ ሰብኣዊ ክብሪ እውን ብተደጋጋሚ ተዛሪቦም። ናይ መጀመርታ ሃዋርያዊ ዑደቶም ድማ ናብ ቱርክን ሊባኖስን ኣካይዶም። ኣብ ኒቅያ ብተኻየደ መበል 1700 ዓመት ዝኽሪ ናይ ቀዳማይ ቁመናዊ ጉባኤ ኒቅያ ተሳቲፎም ብዛዕባ ክርስትያናዊ ሓድነት እውን ኣጉልሑ። ኣብ ሊባኖስ ከኣ ኣብ ዝርርብን ሰላምን ዘተኰረ መደረታት ኣካፈሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸኒሖም ናብ ሞናኮን ኣልጄርያን ዝበጽሑ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮኑ። ኣብ ኣናባ ጥንታዊት ከተማ ሂፖ ብምኻድ ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ እተተሓሓዘ ቦታታት ንግደት ኣካየዱ። ናብ ሃገረ እስጳኛ ኣብ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ፓርላማ ሃገረ እስጳኛ መደረ ዘቕረቡ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ኮኑ። ብዕለ 6 ጥሪ ነቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኣወጀ ዓመተ ኢዮቤል ተስፋ 2025 ነቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርከብ ቅዱስ ኣፍ ደገ ብምዕጻው ዛዘምዎ። نتا ناي مجمرتا عواديت ملختوم قروم سبعاونت زرستا بمصحاف بزعبا سبز سرحو استو علوت اقلحو تكنولوجي نسبعاوي كبرن نسعنتن حلافنتن حبارا وربحان كوينو كغسل كمزلووون اتري روم تزاربو بتوساخوون نترسالي كانبا باسات فرانشيسكو بزعبا فقر دخاتات زجمروو انا افكاركو كزرستو حوارياو معدان بمصحاف زازموو ابوارح حاملة كلتشهن عسران شدشتن نابلان بادوسا ابز كايد ومبصحن مسدتيناتات ابز تراخبولو اوانن نزفرن اگرزي اندگنا بمستنتان اسفحوو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بعلت عصر تربعته مسكرم شحن تشعات تميتن حمسان حموشتن اب تشيكاغو تولدو نعم مبل سبعان كلتن عمات الى تلدتهم بنتصور باباساو ملغت سلامن حادنتن كموون مكل خال سبعو كبري يغتصلو قالو ازي زينا فاتيكان ايو بصو كاردينال كيفين فارل هي انتنايت بزعبا قدايات مؤمنانن صدرابيتن هيواتن زحالي لعلواي بيت صحفت قدس منبر مسوات قداسية بمعراق نقال اي مسنادو اخيبا عالم لخاوك نمان سيات سيول كلتشعن اسران شوعاتن بعلي كفيتوم بزوحات من سيات يكالا سوكوان تهلو عالم لخاوك نمان سيات عين توم ناب كريستوس نخلعلون نسألوان مكففالن كساقرو زخيلو حدي سب او نتكر يوم كم زخيل بزو كاردينال كيفين فارل ينتنايت بزعبا قدايات مؤمنانن صدرابيتن هيواتن زحالي لعلواي بيت صحفت قدس منبر بعلت عصر تربعة مسكرم كلتشهن عسران شدشتن مسوات قداسي بمعراق نعلم لخاويك نمان سيات سيول نمسن داو ابت تقبر اخيبا قليتهم نزم الدلاوزي كوراس انت مقبار تقاميو من سيات مسعي بتخرستيانن عالمن سلزخونو معياي مسواتتات موفاي هابت موفاي كموون نبزوحات سبات من كسقاس تقاميو بلو اب حدا منسي ون كي ترفى تسفى محداس كبهالن كلو نخلوم دك سبات حدا سقومتن قدميت كسقومو محقاز مالتي يبلو اتي كاب على السلستك ساب على الشمونتن حاسا كلتشان عسران شوعاتن ككاية تمدي بوزلو عالم لخاوك نمانسيات اب كتما سيول حدا عامت اب زي ملق جيزي كام ملا عالم مسزمتو سلستميت لو كام منسيات اب رسخة ما دبوب كوريا نخال اي كفال مسنداو ازك نمانسيات تاكيبو مالو اتقداماي دحرتي اب كلتشان عسران سلستن اب ليزبن زي تخايدة عالم لخاوك نمانسياتيو تخايدو ابتي كاب علت عصر تربعته كساب علت عصر شوعات مسكرم زيس انحا خيبا لكا باباسات سبخا سول بسو ابونا بيتر تشونغ سونغ تاك هواري اولوخ قدست منبر نابها غرا كوريا بسو لكا باباسات جوفاني غاسباري كمون كالو توكلتي نايز حلف عالم لخاو كنامان سيات كمون توكلتي نايت بزعبا قدايات مؤمنانن صدرابيتن هيواتن زحالي العلواي بيت صحفت قدست منبروون عباو ترخيب ومنبرو اتي ناي مجمرتا اخيباتات بزعبا ورشا عالم لخاوك نمان سيات نمستنتان التوفي يزنبرا كافشهن تشعات تميتن سمانيان حموشتنات حيزو يكاي دالو تمالسونو يدحر قطري بزو كاردينال فارل عبا عالك دوس مسكال ناي مخفت قداسي اعريقوم بزو كاردينال فارل ابتزكاف الوسبكت كالاملاخ لوموون بزوحات من سيات ام مدربدا هيوتن اب كبيد فتناتاتن حنفشفشن علواتن كموون بادونات يركبو اللو مبزعتو امكا بحاتيات قواهي چنكت وي زي متممان كمتتاقعو قليصم دحنات اب سبعاوي استراتيجيتات سقاو طريت وي حدش تكنولوجي زي كونس عين تومال علوم كاب املاخ محرتن فقرن هيوتن اب مقبال مخانو قلصو زخا قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نعنا زلو وفقري نتصور مرآيا يكبلو عملكتو بزمخنيات الزي بزقنا توم كمز قلصو عالم لخاوي كنا منسيات بزوحات منسيات ناب قويتا من تخط امتون فقرو من تخط قبلون دك مزامرتو من تخط خانون مسكال كريستوس من تخال علو نمت ببع مخانو اقلحو رسخا العلكات امت كالق نقر يلن كبلو دما بزو كاردينال فارل اتري روم تزاربو اسعب بيلوم دما امنت اب غزار سخامو كال زيكونس ناب املاخه انتخال عيلكا حاجز محتاتي يبلو بزو كاردينال فارل بتوساخي مسقل ملكت ادماساو اركيو اتي قطتاوي تخول انصايتي سماين مدرن املاخن دق سباتن زطامره اتي غادماو انصايت دما نخولوم دق سبات اب حاد حقفي بمقرابن يقرب مبالن بحونات زحبرومي يكبلو عملكتو ኣብዚ መዳይ እዚ ዓለም ለኻዊ ቅነ መንሰያት ተመሳሳሊ ተልእኾ ከም ዘለዎ ገለጹ። ከመይሲ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ባህ ዘብል መዳያቱ ኣብ ሓንቲ እምነት ሓድነት ዘለዎም እተፈላለዩ ባህልታትን ቋንቋታትን ዓሌታትን ምህላው እዩ። ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ካብ ኩሉ ክፍልታት ዓለም ዝመፁ መንእሰያት ምክፍፋልን ጽልእን ግጭትን ክስገር ከም ዝከኣል ንዓለም የርእዩ። መንእሰያት ንክርስቶስ ብምቕባል ሓድሽ ወዲ ሰብ ከም ዝውለድ ይገብሩ። ብዘይ ፍርሕን ዕፅዋት ተሓሳስባን ምስ ካልኦት ንምርኻብን ብምክብባርን ንበበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያት ናይ ምቕባል ባህጊ ድማ ይፈጥር። እዚ መስቀል ክርስቶስ ናብ ዓለም ዘምፅኦ ብሓደ መንፈስ ዝፍጠር ናይ ሕብረት ተኣምር እዩ ብምባል ብፅውነቶም ኣስተንተኑ። እዚ ኣብ ሴውል እውን ከም ዝኸውን ርግፀኛ ምዃኖም እውን ገለጹ። ብፁእ ካርዲናል ፋረል ንመጻኢ ብምጥማት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ርእሰ ኸተማታት ደቡብ ኮርያ ዝርከቡ መንእሰያት በቶም ዝረኽብዎም ሰባት ብኸመይ ከም ዝብልጽጉን ኣብ ኣምላኽን ኣብ ውቁብ ገጽ ቤተ ክርስቲያንን ብኸመይ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ብኸመይ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎም እምነት ከም ብሓድሽ ከም ዝረኽቡ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ኣብ መጻኢ ምትእምማን ከም ዝረኽቡ ኣብ ኣስተንትንኦም ኣካፈሉ። እዚ ኸኣ ኣብ ከንቱነት ምትላልን ጣዖትን ግዜ ኣብ ክንዲ ዘጥፍኡ ህይወቶም ኣብ ዓብዪ ነገር ከወፍዩ የኽእሎም። እዚ ኸኣ ናብ ክህነት ወይ ውፉይ ህይወት ዝቐርበሎም ጸዋዕታ ወይ ስድራ ቤት ንምምስራት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክግንዘቡ ዘኽእሎም እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ፍረ ነገር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ብዙሕ እዩ። ሕጂ ድማ ንዅሉ ክንዝርዝሮ ኣይክእልን እየ። እንተወሓደ ብዙሓት ንኣምላኽ ክረኽብዎ እዮም ድሕሪ ቢሎም ብፁእ ካርዲናል ፋረል ንዅሎም እቶም ኣባኡ ተረኽቡ ተጋባእቲ ነቲ ዝመጽእ ዓመት ዝግበር ቅነ መንእሰያት ምድላው ንኽቕጽሉ ኣተባብዕዎም። ዓይንትና ናብ መስቀል ክርስቶስ ነልዕል። ናብ ሃገረ ደቡብ ኮርያ ነዚ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ንዅሎም እቶም ዝመጹ መንእሰያት ንዅሎም መንእሰያት ዓለምን ኩሉ በረኸት ክህባ ንኣምላኽ ንለምኖ ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ። እቲ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ንምድላው ዝገብርዎ ዘበለ ዅሉ በቲ ካብ ልቢ ኢየሱስ ዝውሕዝ ንነፍሳት ዘላቶ ፍቕሪ ተደሪኾም ክገብርዎ ድማ ጸለዩ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 16 መስከረም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንተሳተፍቲ ናይቲ ብናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት ኣዋጅ ቅድስና ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት እተወደበ ዓውደ ጉባኤ ተቐቢሎም ቃለ ማዕዳን ከም ዝለገሱን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘካፈሉን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 16 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዘሰናደውዋ ሓርነት ኣብ ጸጋ ዘርእስታ መጽሓፍ ብቋንቋ እንግሊዘይና ተተርጒማ ከም እተዘርግሐት ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣህጉራዊ ተቕዋም ኣቶሚካዊ ጸዓት ተረኺቦም ዘካፈልዎ መደረ ጥንታዊ ብራና ናይ ኣኩልያ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምርኢት ከም ዝተገብረሉ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ብሕብረት ናብ ገዳማት ደብረ ኣቶስ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዘካየዱ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 16 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ፍስሓን ተስፋን ዘርእስቱ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርትታት ብምቕጻል ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ሕድሕዳዊ ምትእስሳር ኣፍልጦ ምሃብን ዝሓሸት ዓለም ንምህናፅን ዕላማ ብምግባር ኣብዚ ዘመን እዚ ንዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ውጥናት ብማዕቀን ክብሪ ሰብኣዊ ኣካልነት ተመርኲስና ንኽንግምግም ብኸመይ ከም ዝብድሃ ና ኣጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካየድዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ጉስነታዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን ብምስትንታን ብዛዕባ ሰብኣዊ ማሕበረሰብ ትምህርተ ክርስቶስ ኣካፊሎም ፍስሓን ተስፋን ነቲ ኣብ መንጎ ሰባትን ኣብ ንሓድሕዶምን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ምትሕውዋስ ከም ሓደ ካብቲ ጐሊሑ ዝረአ መዳያት ዘመናዊ ዓለም ምዃኑ የጉልሕ። ይኹን እምበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኣስተምህሮኦም ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ ዓሚቕ ደረጃ ናይቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዘሎ ሕብረት ክፍጸም ከም ዘለዎ እውን ሓበሩ። ነዚ ድማ ንምሉእ ሰብኣዊ ክብሪ ናይ ሰብኣዊ ኣካልነት ኣድላይ ምዃኑ የስተምህሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም። ጉባኤያዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን ነታ ኻልአይቲ ምዕራፉ ንሰብኣዊ ማሕበረሰብ ብምውፋይ እቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ምትሕውዋስ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ንሓድሕዶም ዝምርኰሱን ከም ሓደ ካብቲ ጐሊሑ ዝረአ መዳያት ዘመናዊ ዓለም ምዃኑን ጌርና ክርእዮ ይዕድመና። እዚ ሓቂ እዚ ግን ኣብ ዓሚቕ ደረጃ ናይቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዘሎ ሕብረት ክፍጸም ኣለዎ። ነዚ ድማ ንምሉእ መንፈሳዊ ክብሪ ሰብኣዊ ኣካልነት ኣድላይ እዩ። እዚ መግለጺታት እዚ ኣብዚ ግዜና ዝያዳ ህጹጽነት ዝረኸበ መግለጺ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ምስፍሕፋሕ መራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከምኡውን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣጠቓቕማ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ሓደስቲ ኣጋጣሚታት ይኸፍት ኣሎ። ዕንቅፋታት ይኣልን ንርሕቀት ድማ ድልድላት ይፈጥር ኣሎ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ርክባት እናነከየ ይኸይድ ኣሎ። ዝያዳ ምናባዊ ምዃን ድማ ንሕልና ወዲ ሰብ ጥራይ ዝኾነ ውሳኔ ኣሌጎሪዝም ናብ ናይ መሃብ ልምዲ የእትወና ኣሎ። ማሕበራዊ ርክባት ሓቀኛ ትሕዝቶን ውልቃዊ ዕምቆትን ከም ዘለዎ ምርግጋጽ ኣብዚ መዳይ እዚ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ክህቦ ዝደሊ ኣበርክቶ እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ካብቲ ዅሎም ደቂ ሰባት ሓንቲ ስድራ ቤት ከቕሙን ንሓድሕዶም ከዓ ብመንፈስ ሕውነት ክተኣሳሰሩን ዝደልየሉ ናይ ፍጥረት መደብ መለክዒታትን ብርታዕን ክንረክብ ይዕድመና። بز مخنيات الزخايو فقر عملاخن بصاين اتاق قداميتن عباين تزازيا زدما بخريستوس ملو بملو قلوصن فصومن ملات رخبه فصمنا دق سباتن معبال حبرته سبن ابن حد حدو اصبيقو زمركوس غيركا كريالو دق سبات مسن حد حدو مقلاص وي مفللاي ترغم زيبلو تكبار مالتيو تاريخ انت اللاين اي قربا تاريخو ونكي ترفه نزح حقزي بنصور يرغاغز سلازي كمت ابو كالاي غبايباتي كانز غلصو رئسا نغرن شتون كل محبراو تكالاتن بغديون بتفطرون ملو بملو محبراوي هيوات زدليو سبعاوي اكاليو علاما كخون زلو نزي كام دغغام دما كتو كندكم يبلنان كابزي الرأي يازي تبقيسو فسحان تسفان عب عالم زلو ببينوم زعينتوم سباتن هزبتاتن كم حدقا ويسقات زي كونس كم منش بلسقنان عبيتن جيركا كرأيو كم زلووم الرقاقيسو حدا حدا قزي ازن عب عمس عزقير قجت وصيت حيل حاتياتن عب كلو درجاتاتن عتحساسبان تقبارن زرحا حق من قديو الزخاء عنواتن موتن يمتسئيو كامتيام منغو تفلاليو تقواماتن دك سباتن زرقه عبن حد حدنا زلو مكففال كموهن نحاليوت بزيادة كفوتات كنكوون علنا عبزنات بي الزقو سنتاو قوام بزعبا حباراوي ربحا حاتسير مقلس ايهب زدما دمرت محبراوي قجلتاتن ولك سباتن عبالاتو من بتزاما دي ملوئن دلوئن نايقزار اسوم عقبتن خرخبو بزخ الوم كونتات كم زقومة يذكر عبرئس الزوين عب منغو هزبتات زلو متحوواس افلطو بمهاب نفس وكف محبراوي قجلة دليتن حقاو بهقتاتن نايقالوت قجلتاتن حلو فحاليفوين نحفشاو دحننت نايملا سبعاو صدرابيت عب قمت كأتو اللوو يبل كابز مسرطاو حساب الزي بمبقاس عبو زقو بائي غلا قبراوين فلوين هسوس انسا عبيناتي قلسو بقدام النت نسبعو اكال مخبار فسحان تسفان اسعبو كم زيبل نهيوات زيت سارر زخونا يخون نگر كم حدا عينت قتلت مالت كم جاملاو قتلت منت سالت انسي ايوتنازيا وي داي مدايل كاز قبر رسخا متفا نفتس من ناسبعو اكال زيت حس زخونا يخون نگر كم كاب اكالات ودسب مقراز وي ابا امرو ودسب زور ردسقاي مفقاد نبعلونا زخولو كقاد دويو زركب زلو نسبعو كبري زيت عرف زخونا يخون نگر كم تحت سبعوي من نبابرو بهاورز قبر ما سرتي سدت بارنت منزرنا عدا قادك آنستيون قولعون حساناتن كموهندك تبعاتيو ناسان حلافنت زسمعو من سبات زي كونس كم مساريح مخسب ترايز قوصر زحفر كونتات سراح زخولو نقراتن كالوتن بحقي وردتيو كال اي ساعبين مسرتاو معرنت كلهم دك سبات زدما محبراو فتحي زحتتيو اتساند كم زيبل اب صوتا عليت حبري محبراو كونتات قوانقوا وي هايمانوت التمسرتة زخونا يخون عينتا دلوو محبراو يخون بهلاو بزي قدس مس علامة املاخ زتصارر كوينو كسجرن كتفئن اللوو اب مود داتا ابو كالاي قباية باتيكان نتناي والكسباتا تحساسبا كنسجرون ناي حلافنتن تساتفون ارعايا كنحز يمحسانونا كبورات حواتن حاتن ازن دك سب كم محبر سبات زقلت رأي كالاي قبعي باتيكان زحاد قلنا كبورو الرشايو نخلاتنا ابو القاون محبر سباون مستوعى لنخن الساتف يحقزنا بز خمز دما اب معقنات كبري سباوي اكالنت محبراوي فتحن ناسا تساتفون اب مهنات اب محبراوي ربحا تمركوسنا دما نزي اب قزينا زلو محبراون بولوتيكاون وطنات بحلافنت كنقمقمو نخلينا نمس اي سب اونت نفس وكف ود سب مس املاخن مسحواتون حاتون اب متحببار زيادة سب اونت زملا عالم نمهنات اب زلنا قراصنات التمركوس دما ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة هزا سنة دوا حداس مصحف حرنت اب تحت تقازر استا بقوانقوا انجليز تحاتيما اب كبحي بيت مصحف تدما تزرقي حاترك بالا እዛ መጽሐፍ ድማ ብዛዕባ ውርሻ ቅዱስ አጎስጢኖስን ንመንፈሳውነቶም ዝቀረጸ ሐሳባቱን ዝሐዘት ኮይና ትርከባላ እዛ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዘዳለዋ ሐርነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ አስተንትኖታት ብዛዕባ ትዘዕበየኒ መንፈሳው ትውፊት ዘርእስተ ሓዳስ መጽሐፍ ትማለ ሶሎስ ዕለት 15 መስከረም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣብ መላእ ኮመንዌልዝ ተብዘርጊሓ ትርከባላ حرنت اب تحت تسقا نتي قدوس ابونا بزعبا ورشاتات قدوس اغوستينوسن منفساونتون نعلم زلو راين زقرصه حسابات زت امرت مصحافيا ዛ መጽሐፍ እዚያ ካብ ሓደ ወዲ ማህበር ካህናት ቅዱስ አጎስጢኖስ ኮይኖም ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኾኑ አቦ ዝተረኽበት ብምዃና ንአንበብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ፍሉይ አገዳስነት አለዋ። እዚ ድማ ካብቶም ቋንቋ ዲዮም እንግሊዘኛ ዝኾኑ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ውን ብምዃና ፍሉይ አስተውዕሎቶም አረአዮምን እተብርህ እያ። በመሰረተቲ ብፔንግዊን ራንደም ሃውስ ዝተዋህበ ጋዜጣው መግለጺ ከም ዘመልክቶ ካብቲ ክቡር አባ ሮበርት ፕሬቮስ ጠቅላል ሓለቃ ማሕበር ካህናት አጎስጢኖሳውያን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዘካፈልዎ መደረታትን ስብከታትን ብሕታዊ ፅሑፋትን ዝሓዘት ኮይና ብድሕርቲ ምንኩስናዊ ፀዋዕቶኦም ዘሎ ኣመክንዮት እትገልጽ ውን እያ። ናይ መጻኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣንበብቲ እዛ መጽሓፍ ኣብ ሰደቓ ኮፍ ኢሎም ደድሕርቲ ብዕለት 11 መስከረም 201 ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባትን ቤተ ክርስቲያን ንድኽነትን ግጭታትን ንሰብኣዊ መሰላትን እትህቦ ምላሽ ከስተንትኑ ይዕድሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ካብቲ መንፈሳዊ ኣቦም ዝኾነ ቅዱስ አጎስጢኖስ ኣብ ዝሓደጎም ጽሑፋት ተመርኪሶም ኣብ ማሕበረሰብን ምትሕብባርን ኣገልግሎት እቶም እተገለሉ ሰባትን እተመስረተ ናይ ህይወት ራእይ ይገልጹ ክብል እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ወሲኹ የመላኽት። እዛ ብቋንቋ እንግሊዝ እተዳለወት ሓርነት ኣብ ትሕቲ ጸጋ ዘርስታ መጽሓፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ናይ ፐንግዊን ራንደም ሃውስ ዝተሰምየ ክርስትያናዊ ናይ ሕትመት ጉጅለ ዘካይዶ ቤት ማሕተም ኢማጅ ቡክስ ተሓቲማ ኣላ። ኣብ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ድማ እዛ መጽሓፍ በቲ ኣብ ፐንግዊን ራንደም ሃውስ ሕቡራት መንግስታት እተሓትመት ኮይና ትርከብ። በቲ በኽሪ ቋንቋ ጣልያን እተሰናደወ ድማ ብቤት ማሕተም ሃገረ ቫቲካን ሊበሪ ሶቶላ ግራስያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣቐዲማ ተሓቲማ ዝነበረት እያ። እቲ ሕታም ናይ ድምፂ መጽሓፍ ድማ በቲ ናይ ኤሚ ሽልማት ተዓዋቲ ዝኾነ ኮሜድያንን ውፉይ ካቶሊካውን ስቲቨን ኮልበርት ብዘንበቦ ናይ መኽፈቲ ድምፅን ስብከታትን መደረታትን ቅዱስነቶም ዝሓዘ ክትከውን ከላ እቲ ቀንዲ ጽሑፍ ከዓ በቲ ሽልማት ዝረኸበ ተራኽን ናይ ግጥሚ ሕጹይ ዝኾነ ስኮት ብሪክ ዝተተረኸት ኮይና ቀሪባ ኣላ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ጸሓፊ ርክባት ቅድስት መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣህጉራዊ ተቋም ኣቶሚካዊ ፀዓት ኣብ ዘካፈልዎ መደረ ካብቲ ምስኡ ዘይፍለ ግዴታታትን ሓላፍነታትን ንኒኩለሳዊ ቴክኖሎጂ ብተሓታትነት ክንጥቀመሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ጸሓፊ ርክባት ቅድስት መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብዕለት 15 መስከረም ኣብ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣህጉራዊ ተቋም ኣቶሚካዊ ፀዓት ኣብ ዘቕረብዎ ርእይቶ ኒኩለሳዊ ቴክኖሎጂ ብሰላማዊ መንገዲ ምጥቃም ብፍላይ ከዓ እናወሰኸ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ፀዓት ንምምላእ ዝከኣል እዩ። ስነ ፍልጠታዊ ምዕባለ ንረብሓ ደቂ ሰብ ብኸመይ ክውዕል ከም ዝኽእል ዝሕብር ኣገዳሲ ኣብነት ድማ እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ሰዓ ከምኡ ኣይኮነን። እዚ ሓላፍነት ዝስምዖ ኣጠቓቕማ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መሳርሒታት ኣብ ድርድር ዘይኣቱ መብፅዓታቱን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ከም ዝመጽእ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ውጥናት ምዕባለ ናብ ምውናን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘየምርሕ ምርግጋጽ ኣብ ግዜ ውግእ ንመሳለጥያታት ምዕቃብ ከምኡውን ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ምስኡ ተተሓሓዘ ሓደጋታቱን ጥዑይ ናይ ድሕንነት ማዕቀናቱን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ እውን ኣመልኪቶም። ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብ መደርኦም ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ዋዕላ ዘለዎም ጽቡቕ ትምኒትን ሰናይ ምንዮትን ኣብ ዘመሓላለፉሎም ከም ኒኩለሳዊ ፀዓት ዝኣመሰለ ሰፊሕ ተኽእሎ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ብጥዑይ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ክምራሕ ንረብሓ ሰላማውን ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ምዕባልን ክውዕል ከምኡ ውን ካብ ዝኾነ ይኹን ጐዳኢ ኣጠቓቕማ ክቝጠብ ኣለዎ ኣብ ዝብል እምነት ተመርኩሳ ቅድስቲ መንበር እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ መብጽዓ ከም ዝኣተወት ኣዘኻኸሩ። ጂኦፖለቲካዊ ኩንነትን ቴክኖሎጂን እኳ እንተተቐየረ ኣረኣእያ ቅድስቲ መንበር ግን ኣይተቐየረን። ሰላማዊ ኣጠቓቕማ ኣቶሚካዊ ፀዓት በቲ ነባረይ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ክምራሕ ኣለዎ ዝብል መሰረታዊ መርገጺ እያ ሒዛ ዘላ ክብሉ እውን ኣስመሩሉ። بصوري كباب باسات غالا غرقات سيلوم نيكولاساو تكنولوجي بسلاماو من قدم تقام نعبيت حباراو ربحا كموت سيد سنفلتتاو مهزوتات غيركام تقام زلوو ما قداسنا توون أغلحو يخونن بر نتقمتاتو أب ربحا نايمو عالكيدات أدلوو زيبلو مخانو مرغقاز أقداسيو كبلوين أتنققو أبزما دايزي بتكنيكاوي متحببار نوت ناتو أفناوي تخيلو تاتون كموين نهاجراويان تكالات بدأغا فزو تقوام أتوميكاو تساعات عبيلن نينيكولاساو ساينسن تكنولوجين ناي متقام كيلاتن مدلدال زلو وفلوي قدا ناب قوام معبالن أب منغو هاجرات زلو فللي نمق الناسن أقداس سقومتيو كبلوين تلابو ساعرتات زو تقوام نبينو أخولاي كونن دحربيلوم لكا باباسات غالاغر مسل سلاماوي اتقاقما نيكولاساو تكنولوجي بحلافنت متقامون كابت مسوطة تحاحازة مبصعاتاتن حلافنتاتن زيف الليو لعلخولو دما نيكولاساو أصوار زيب اللن حقرات زي نيكولاساو أصوار نخيوننا زاعتواو مبصعا كخبراو اللوان بلو زوم صحافي قدايات وصاي هاجر فاتيكان كم زملكتو مبل 4 عامت نايتي اب تشيرنوبيل زغاطم انوات بمذكار بسلاماو منغدي نيكولاساو تكنولوجي متقام بفلاي كاننا وسخه زخير زلو طلب صعات نمملا زلو وربحاتات وترو مس حلافنتن غلوصنتن اب نيكولاساو دحننتن وحسنتن صنع قراصنتن ميزانو زحلو وكوننتن كخونالو بمبال اغلحو أبز مدايزي دحنناتن تقباراو عبيتن نيكولاساو مسالت عطات بفلاي أبعدكاو قجت هسوصن حابراو انشاقلوتيو أبزوون انتخونة أقوام كدست منبر أي تغييران أبلعلي نيكولاساو مسالت عطات زوارد متقعتي فتسيمو كفتسامي بلون مخنياتو أبوشت انوصعن حقراو دوبات كبير سبعون أكبابياون سعبين زلوو كند زخونة راديو أكتيف زخونة سأرقي كسعب كند زخونة دماي بلو بصولي كباب باسات كمز غلطوا اتي اباح غراو درجة ترأي ابز قربا قزي قلوط زخونا زيج انق معباليتات ناك كباب ياو عقبا طعنا هزبتات كموون ندحننات هلوون مساين ولدوتات اب قمت بمئتاو نخلو نيكولاساو نتفتات انتلاي اب عدنا يورانيوم اتتحاحز راديو اكتيف ارقز اللووم قحافات اب موقاد حلافنات سمعون كاتسالن مسن داوات كقبر ادلاي مخانو اقلحو بزونا توموسيخوم نقالة خفال نايت مدرقوم اب نيكولاساوي اندستري بزعبان نعبيز غير زلو متقام سبز سرحو استو علوت اوفيوم تزاربو كدست منبر نزو تبقسوتات نايت تقوام نيكولاساو ساعات حنقو فايلا كمتقبلون بتنقاقه سنمقباراو مريحنتن حلافنتن زي سمعو محدران كقبر ساوعيد كمتقرب عمل كيتوم كم ترسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعتا اب تقروم سباونات زرستو عواد ملغتوم زغلسوو اب هسوس كونتات راي انتنتا كوركوينا اتي تخطاتالي هسوس كونتات نعنفت من قدنا كوسن كنفقدلو نخيلينا كبلوون كم زتنققو مسكيروم بصولي كبا باسات غالاقر ام مدمدم تامدر ام سلازي ازي تكنولوجي زي نحجي نمسان ولدوتات سلامن دحننتن تعنان بلسقنان بحاق امن تخسفحفح نحادقاتاتو افلطو بمهاب وصيتاو سباوي معقناتن صنوعناي دحننت وحسنتن ممرحيتاتن كموون اهقراوي متحببار بمدلدال التدقفة كخوون علوو كبلو ساوعي تاقربو اتين امنتن تاريخن سنت بابن اما كلاي زمن زرخبت انتاو مزقب بحدش حتى انفاكسي ميلا بيلو هياو كوينو اللو اتا قداميتي كابتن حموشت براناتات كدوس مصحاف اكويليا ناپا باساو تقوام سنفلتتن حبرت سبعو فلتتن كدست منبر قريبالا اب تاريخ منبر باترياركا كوليا اترخبت اما كلاي زمن التصحفت برانا اب هاجر فاتيكان حدش قعزو جميرا تركبالا زا قدامي تبرانا ناي امون فاكسي ميلة كدوس مصحاف زا اكويليا زا حالفة سنبت نا باباساو تقوام سنفلتتن محبر سباوي سنتمهرتن اب كاسينا بيو رابعي اب سفرا تاخلتها غرباتي كان قريبا اتي بمحبر اسكريبتوريوم فور كليانا ستودبة وطندما كساب كلتشحن سلاسان حدن عمتمهرت ابزرلو جيزي نخلان التنحموش تبرانا تاتناي تعبي ايدا صحفاو برانا اندقنا نمحتام زعلم مدبات يكاي دالو اتي بخرو صحوف نايك الدوس مصحف عب مزقب كاتيدرال غوريزيا تعاكي بوزرك كبزرلو يو ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ብጎቲካዊ ስርዓተ ፊደላት እተሰናደወ ብራና ኮይኑ ክሳብ መበል 10 ክፍለ ዘመን ዝቐጸለ መግለጺታት እተወሰኸ እዩ። ሓደ ካብቶም ጽነ ጽሑፋውን ባህላውን ትውፊታት መንበረ ፓትርያርካ ኩልያ ክሳብ ሕጂ ተዓቂቡ ዘሎ ኣገዳሲ ምስክርነት ከዓ እዩ። ታሪኻዊ ኣገዳስነት ናይ ዝብራና ካብ ሃይማኖታዊ ረብሓ ንላዕሊ ዝዝርጋሕ ድማ እዩ። ኣኩልያን ዘመናት ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ዝርከባ ዝነበረን ባህላዊ ማእከልን እያ ነይራ። ፓትርያርካ ኩልያ ድማ ኣብ ምዕባለ ክርስትናን ባህልን ኣውሮጳ ዓብዪ ግደ ዝተጻወቱ እዮም ዝነበሩ። ውጥን ፋክሲሚለ ዝርዝር ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂን ባህላዊ ኢደ ጥበብን ብምጽማር ንምርኢት ናይቲ በኹሪ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ምምስርሑ ተጠቕምሉ ናውትን ጥበብን እውን ኣብነታዊ ንምግባር ይጽዕር ኣሎ። እዚ ብራና እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ዝዓቀቦ ጽሑፋውን ብራናውን ባህርያት ብምትሕልላፍ ብኣዝዩ ንጻሬ ዘለዎ ስእላዊ ሰነዳት ተሰናድዩ ኣሎ። እቲ እተረኽበ ዲጂታላዊ መዛግብቲ ነቲ ኣብቲ በኹሪ ጽሑፍ ዘሎ ሓበሬታ ንነዊሕ እዋን ከም ዝዕቅብ ንምርግጋጽ ድማ ዝዓለመ እዩ። ስዒቡ ድማ እቲ ዳግመ ሕትመት ናይ ዝብራና ናብ ባህላዊ ሜላታት ብምትሕልላፍ ክትግበር እዩ። ነቲ እቶም ቀዳሞት እተጠቕምሉ ናውትን ቀለምን ከምኡውን ሕብርታት ብመሰረት ታሪኻዊ ቀመር እዩ ተሰሪሑ ዝርከብ ዘሎ። እቶም ዘሰናድውዎ ውልቀ ሰባት ከዓ ነቲ ብኢድ እተገብረ ቆርበትን ብኢድ እተመስርሐ ገበርን ተጠቂሞም እዮም ዳግም ህያው ዝገብርዎ ዘለዉ። እዚ መስርሕ እዚ ብዛዕባ መበቆል እትብራና እውን ገለ ሕቶታት ኣበጊሱ ይርከብ ኣሎ። ብዛዕባ ጥብቆታቱን ገጻትን ብዝርዝር ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ እተሃንጸ እቲ ዘይተለምደ ምትእስሳር መጻሕፍቲ ምስቲ ልሙድ ምዕራባውያን ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ልማዳት ምስንዳዊ መጻሕፍትን ከም ዘይሰማማዕ ተገሊጹ ይርከብ። እዚ መዳይ እዚ ኣብ ሊቃውንቲ ስነ ብራናታት ኣበየናይን በየናይ ከባብን ከም እተዳለወ ሓድሽ መጽናዕትታት ኣለዓዒሉ ድማ ይርከብ ኣሎ። ብሉጽነት ናይቲ ብራና ግን ኣብ እተራቐቐ ስልማት ዘይኮነስ ኣብ ጽፍሒ ጽሑፋቱን ናውትን ኢደ ጥበብን እዩ ዝተመርኰሰ። እዚ ኸዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ መጽሕፍቲ ኣብ ምድላው እተወፈየ ፍልጠት ጻዕርን ጭቡጥ መዝገብ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። እቲ ውጥን ባህላዊ ውርሻ ምዕቃብን ካብ ዝሓለፈ ታሪኽ ንምውራስን ጥራይ ከም ዘይኮነ ንምሕባር እዩ ዝጽዕር ዘሎ። ጥንታዊ ቴክኖሎጂ ምስ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ብምጽማር ድማ ንመጽናዕትን ንዕቃቤን ንምትሕልላፍን ሓድሽ ኣጋጣሚታት ክፈጥር ይርከብ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ክፋላት ብራናታት ዘለዎ ሕታም ብጽኑዕን ውሱንን ቅድሓት ክዳሎ እዩ። ኣብ 2031 ዓመተ ምህረት ድማ ክዛዘም ተመዲቡሎ። ሓደ ቅዳሕ ንሃገራዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣመጋግባ ጃፓን እተዳለወ ክኸውን እንከሎ ምስ መንበረ ጥበብ ቶክዮ እውን ምትሕብባር ተጀሚሩሎ። ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ካብቲ ቅዱስ መጽሓፍ እተዳለወሉ ጂኦግራፍያውን ባህላውን ኣቀማምጣ ሓሊፉ እዩ ዝጥምት ዘሎ። ኣዳለውቲ ትብራና ካብ ባህሊ ክርስትና ጸቢቑ ዝርሕቕ ባህልታት ክትንክፍ ከም ዝኽእልን ታሪኽ ስነ ጽሑፍን ንትርጉምን ዳህሳስን ደቂ ሰባት ከም ዝምስክር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ። እቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ምርኢት ብተወሳኺ ገለ መዳያት ናይቲ ውጥን የጉልሕ። ባህሊ ከም መሳርሒ ሓድነትን ሰላምን ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይምስክር። ፍሉይ ቅዳሕ ናይቲ ብፋክሲሚለ ዝሰናዶ መጽሓፍ ድማ ኣብ ጨረታ ወሪዱ ክሽየጥ እዩ። እቲ ኣታዊ ድማ ናብቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝርከብ ቡዚ ዝተሰምየ ናይ ሕፃናት ሆስፒታል ክውፈ እዩ። በዚ ኸምዚ ድማ ሓደ ኣብ ማእከላይ ዘመን እተዳለወ ቅዱስ መጽሓፋዊ ብራና ዳግም ምሕታም ምስቲ ንቈልዑን ንስድራ ቤታትን ንምግልጋል ዝግበር ጭቡጥ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰረ ክኸውን እዩ። ንጳጳሳዊ ተቋም ስነ ትምህርቲ እዚ ተበግሶ እዚ ብዛዕባ እቲ ቀጻሊ ባህላዊ ጽልዋ ቅዱስ መጽሓፍ ንምስትንታን እውን ኣጋጣሚ ክኸፍተሉ እዩ። ቋንቋውን ምስልታቱን ንዘመናት ንባህሊ ምዕራባውያን ቅርጺ ዝሃበ ክንዲ ዝኾነ ድማ ኣብ መዓልታዊ መግለጺታትን ኣብ ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን ሓባራዊ ተዘክሮ ድማ ኣሰር ሓዲጉ ዘሎ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ሐዋርያዊ ዓቃቤ መንበር ሰሜናዊ ዓረብ ብፁዕ ኣቡነ ኣልዶ በራዲ ከምኡውን ናይ ግሪክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ኩዌትን ባቅዳድን ብፁዕ ኣቡነ ጋታስ ሓዚም ናብ ገዳማት ደብረ ኣቶስ ሓባራዊ ንግደት ኣካይዶም። እቶም ካብ ኢቁመናዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቦርተሎሜዎስ ቀዳማዊ ቡራኬት ተቐበሉ ተሳተፍቲ ካብተን ኣብ ደብረ ኣቶስ ዝርከባ 20 ገዳማት ናብ 12 ገዳማት ገዳማት ክበጽሑ ክኢሎም ብፁዕ ኣቡነ በራዲ ከምዚ ገለጽዎ እዚ ታሪኻዊ ንግደት እዩ ዝነበረ ክብሉ ይምስክሩ። ታሪኻዊ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩዌት ዘሎ ሰናይ ርክብ ዘንጸባርቕ እዩ ዝነበረ። ከምቲ ካብ ሃዋርያዊ ዕቅብና ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዘመልከቶ ድማ ብፁዕ ኣቡነ በራዲ ነቲ ናብ ደብረ ኣቶስ ዝግበር ጉዕዞ በዚ ከምዚ ገሊፆምዎ ከም ዝተረኽቡ ኣመልኪቱ። ብፁዕ ኣቡነ በራዲ ምስ ክቡር ኣባ ሲልማን ሂፋዊ ካብ ኮ ካቴድራል ቅዱስ ስድራ ኩዌት፣ ክቡር ኣባ ፑጥሮስ ጋሪብ ካብ ናይ ግሪክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኩዌት፣ ሊቅ ስነ መለኮት ፔድሮ መንዶዛ ካብ ላቲናዊ ፓትርያርክ ኢየሩሳሌም፣ ፒየር ማርሎፍ ከምኡውን ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ዝነበሩ ክቡር ኣባ ኤፍሬም ኣልቱሚ ተሳቲፎም። ኣብ ንግደቶም ድማ ብዛዕባ መንፈሳውነት ገዳማት ደብረ ኣቶስ ብቐጥታ ናይ ምርዳእ ኣጋጣሚ ከም ዝረኸቡ እቲ መግለጺ ወሲኹ የመላኽት። ፈለማ ኣብ ሲሞና ፔትራ ጸኒሖም ከዓ ኣብ ቫቶፔዲ ተቐባልነት ስለ ዝረኸቡ እቶም ልኡኻት ካብቲ ኣብ ግሪክ ዝርከብ ሓውሲ ደሴት ቻልኪዲክ ነዊሕ ዝብራኺኦም 20 ገዳማት ናብ 12 በጽሑ። እዘን ገዳማት እዚኣተን ኣብ ትሕቲ ቁመናዊ ፓትርያርክ ቁስጥንጥንያ ዝመሓደራ እኳ እንተኾና ሳላቲ ነፍሲ ወከፍ ኣበምኔት ኣብ ውሽጢ ገዳሙ ዘለዎ ምሕደራዊ ስርዓት ከምኡውን መንፈሳዊ ስልጣን ልዑል ርእሰት ሕድርታዊ ስርዓት ዘለዎ ኣካያይዳ ዝኽተሉ እዮም። ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ በርቶሎሜዎስ ነቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ሓዚም ናብ ክርስትያናዊ ሓድነት ዝመርሕ መንገዲ ንምኽፋት ዝዓለመ ተበግሶ ንቕድሚት ከሰግሙ ዘቕረብዎ ሕቶ ሓንጎፋ ኢሎም ከም እተቐበልዎን ንተሳተፍቲ እቲ ንግደት ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ክህብዎም ከም ዝፈቐዱን ይገልጹ። ደብረ ኣቶስ ወትሩ ብቅድስና ሃብታም ዝኾነ ስፍራ እዩ። ኣባኡ ኸዓ ብዙሓት ቅዱሳን እንተላይ ቅዱስ ጎርጎሬዎስ ፓላማስ ናይ መበል 14 ክፍለ ዘመን ከምኡውን ቅዱስ ኣሬታ ናይ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ይርከብዎም። ቅዱስ ኣሬታ ኸዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ንካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ከም ጠበቓ ኣብያተ ክርስቲያናቶም ኮይኑ ዝፍለጥ ቅዱስ እዩ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።